Nim Khum. Ertohbalt Namit Atitlan. Sponsor Kavkin. Habrakar Programmer Ben An. Nim Khum. Nim Khum. Shishla, Shukta Takbek. Shuyakar Bishik Chiba. Khach Naksh Bantaka. Natuka. Kukini Kurhilal in Maktak Namit Kola Chuachuchli. Spakrara. شوشول كچوا نقشي خيواخي أطبال تقصير نخبي تقال رشين هبلون تقريل حق أرى شوشول شوا رشين لقيخ كميك نقمل تيوشيخ شوا شوكا شاكا بروغراما نم

واش كتباني بكا شاكا لابوس ديال تيتلان كرارا خروتير واتشقا اكو من دوس نخرج شاكا خبرك اور كشو لا برسا ماختا تشركان تهنا اوتر وات شملوخبا نوتشل خا بس بيه بكوست كون ان خاب ملتيو سها الخبال كاسلي مالشقا بس كل نو بنقو ان هو ما هو نو بنت خبير كل نو بن خبير اي ما هو قو ان هو بر ملتيو سها ري اورو قاب قوا تشكون هلال ها بس نكيكوت خرماخ رخون سبسا خرماخ ركوتس اخرش قايل بروتشوتش رسيبو شيري لخمام هرا رخون كاشاخ ملتيو اشتا اي كارا نقايا الكاتسا خبرك اور

لملاخ رخاف روكوش روش ليب بروبيك خا نقملت يوشيخ كن كاتشيبا إش بن خلال سيس إش كشانيال قشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وابي قتنمت إش كل شتاقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نقملت يوشيخ تكا كن خلال بنق إكل قتنمت إكل شتاقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنامت أورشين قتنامت إبساد برينسيباليس كيف نون كيف لون كيف تون تكسماخ بتاك أرميت هاي قاس جولاخ كيف نون بترا قاس نك نوخ كيف نون با رمال را قاس نرقا خيك سونت بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلا نوخ رقا هب كيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف كاخ رخاف رجليف تشلانت كاخ إبكين ترخاف را أقا نكرك أرا جقا نقمل تيوشيخ جكا كون خلال لبناق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول جي تقيا أباخني ترق سنكاش تخوا رتخ بال قتنامت ملتيوش جيبا قس نق إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إش قمما ملتيوش جيبا قس نق إبي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا جقيخ نق إنا تاخ ملتيوش كاشيباش قش بلا خي ترق برا خون ورق سماخ هربن آن بو بو خار رخف كاخ خار رخف روچ ليب شتو يا استيباق كاس لمال رشن قيخ جواق خميخ جكرا شتقوريك خيب كين تاق شتو مخ أرئيل رمال كرا خبرا اسمخ مارشين خبرا بو بو خنبيخ كن كارو بي جيبا جواق جيك تا جواق جيك قديه

دخلش كاش خبرك كانتور بنان لا سيزانيا اتشناق المكررة انو بنسمرار كيش اس ال انيميغو دي ديوس بوركي اتشناق قبناق قد كنوخ باس ان كنوخ امور ان كنوخ ترانكيليداد خرا ان كنوخ خرا ال امور شن ملاخ ديوس برو كنت غناق ان كنوخ شخيك بروليما نكونوخ شخيك اتشناك انتونسيس خرنا اتشناك خرا ال enemigo de Dios انتونسيس بريسيسامينت اخشالاش نقاح قواء خاتشناك لنطاق ون كانتو شقا بوركي كالا كانتو خرا خون ربياش انو يعتشقا خيخ

خبرك اي jueves o con letras 7 خلبا الخبر كاي او بسيس خبر الخبر كاي كاغوستو ابا خلترا كاغان كون لاس de la transmisión de la Santa Misa ايت خبر اي tan importante نكتاكا تشقبات تشبمكا خبر الهوميليا

0: Guadalupe FM.
1: En UVG Campus Altiplano transformamos vidas a través de la educación, la ciencia y la tecnología. Si tu vocación es emprender, liderar y convertir tus ideas en oportunidades, la Facultad de Administración y Negocios es para ti. Inicia tu formación con un técnico universitario y continúa con una licenciatura en turismo o en administración de empresas y mercadeo. Aprende con proyectos y experiencias reales que te prepararán para desarrollar negocios, liderar organizaciones e impulsar el crecimiento empresarial y turístico de la región. Porque el futuro pertenece a quienes convierten las ideas en oportunidades. Llámanos al 7931-0814. Somos UVG, Campus Altiplano, excelencia que trasciende.
2: Чохгон хилал укрвангил гас хохнол нах гавад чгаг баник колла гаатран хилал
3: шахне зра ишхи
4: ач и
3: ишни акала
4: чга хариха
2: махонич их унахч тибирич памргаслимал махонич их нгойсаскана махонич их штоқилтарути мишкола хунач нак нитсилна нармаг мишкола хувнакн катерцибиях нкасаха қих чкан катеркуйсах харахе ачнак отта نك اتوختو اك مخونا قساق تاقيخ خراج نق نوبان كوفجوا نكت كونان كتبا تقا نك اتوخا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شباخ نيزرخ نخ بيتاق عال ملون تقريش نكي كونان كت كيتو ما يون تاعت كولا تتا تشتن ما يون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نك كونا نق تاقيخي نك كونا نق لقوغ نقي نك برقان ساخو تسلاخك اسلي مال قشين جوق كون خلال خبره خونه اوغنيا تخرمال اديسا موندو رينوفادو چقا رمال خبره راديو انتخنا نسمعها رمال نيتاخا خون اوتلاك بوستيسيا چقا نقاش نقولك يا اصرخ ايفناق چقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
5: راديو لا فوز دي اتيتلان con el toque diferente en calidad y sonido transmite Radio La Voz de Atitlán.

0: خبرها قد نمت تقون غلال قرفان قيل قاسخوخنا لاخي قابت تقاق بانيك كولا قابا ترن غلال
1: شخني ترا إشخي
2: أج إي
3: إشني
4: أقلا
2: تقا خريخا
0: ما خونيك إخو بنقش تيبي غريت بامرقا سليمال ما خونيك إخ نقوي ساسكنا ما خونيك إخ شتو قلت روتي مش كل أخونا تنق إني تيلنا نار معك مش كل أخو بنق نكتر تيبيخ نقا ساخا قيخ تقا نكتر كوي ساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك ما هو نقصاغ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت كونا نكتبا تقانك أتوغا ناوغ كوكين خي إيرف نق نكت كيتو شباغ نيترخي نخبيتك آل ملون تقريل نكي كونا نكت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نكي كونا نق تاقيخي نكي كونا نق لقوغ نقي نك برقانسا خوطسلاخك أصلي مال قسين جوق كون خلال خبرا خونا اوغنيا تخر مال اديسا موندو رينوبادو چقا رمال خبرا راديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون اوتسلخ خستيسيا چقا نقاچ نخكولا كي اتسرخ ايفناق چقا خونت نمت خونام كي ايخ كيل شيك كون خلال
5: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.

0: estamos desde el comienzo acompañando los negocios guatemaltecos. Así se crece. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Mari, que hola en el cantón San Julio, que la ponerucha Rosalinda, que la poner mamá, que hola en sintonía, se los habrá acá. Saludos cordiales a Mari, a Rosalinda, y hola, que hola en sintonía. Con gusto, Janila, con placer, se habrá que cuento, que no puede solicitar el cuento, Chinga Chinchina Mur.
1: Si fuiste al baño, si tomaste la
0: foto. Saludos cordiales, un poco más, se habrá que cuento, se habrá que.
2: Kalach from Honcht Tnamet Ruby Tsanchach Kol Honcht Ax Mahma Rilach Achar Ruby Rilach Agukesh Kol Hon Shinaka Shtila La Honcht Rvash Shbalila Shbih Kanaz Rilach Rishkayi
3: Mutiwash Tanwash Rishkayi Ah Kasarila Inshimbat Ah Poknema Shirmak Kaspokin Tahasiki Tavishkayi Kambana chikambana. Kaura chuma kambawa. Ok ekter koon. Nistana. Hara o. Mishanchik. Nisitlana shkajil. Hura chichek.
2: Hara rilak shkajil. Shkulba rilak shkajil shbih.
4: Ufkara gijakukhik. Nishanchka o akitafa. Wishanchik. Shkakom vahunkhin. Kahunkhik kayakun o. Ngakakkuak.
2: Kara subang harila hachash bab tahyo. Takshipona, shkasah chitruyal, shomokhrik samah san asruam. Takshkosa, shumsah chikri, shuchuk pahunch ok, takshirpona pchay, kabrash bih sarila rishkayil.
3: Shinola rila fishkayil, bantat kawkaj, shinola, shinkam pahunch itka ok, anshtak shintat. تواقش تتكلا على نقتانيم
2: خاري لشاق شكل باري لخرج خيل كبرش بيخ
4: اسكاري لخرج خيل سنساق نقاق اوق تواق
2: بروكاب ايخ خاري لحاق اسكي روكوش رتقين شخارا ايخ انساق روق مهون بطب سماخ تاقخاري لخر اشاق شموخ ربوسيك اوق ان شيبيخ ري شوراق روشي كابرش بيخ
4: ريلاخ بيتخيل ريلاخ بيتخيل أكوي ناخ أوق دباك موابا ريلاخ بيتخيل ناخ أوق دباك
2: هاري لاحاچا شكاش لأسر ريلارش قييل خبرا
3: ناخ شابا ريلاخ بيش قييل ناخ شابا ندار قلاجي ناخ كشبا هاق أوق
2: هاري لاحي شاق شكل با ريلاخ رتخيل شبيخ كابرت سيخ
4: أنتق بوك رشلاق أوقك مون بطار إليخ بيتخيل شخليه رشلاق يبام تشكوب تبيخ تاخ
2: خاري لها تشا شكل با ريلاخ رشقاييل كراب رشبيخ
3: ناكشو با ريلاق أوق رأي ناكشو باك تخكورا كمبينا انتق رشلاق يبام تشكوب كوركان ناكشو باك رشقاييل
2: خاري لها تشا قاسي تزيل شونا Rumakra, shbab tayo, kenoj he ok, kaske shupus, en karrab nuan hilal, mahon ustkara ok, en pokr shlar pam. Kagara, shochop ha rilahacha.
3: Mal I, shpetr yi wala haf chibi. Tba tsak sanan, muni yi wa shchik nu seb. Mahon chik, nk an shchik hun seb, ruk in ha haf. Kink amil na hun chik nu ok. كني آكين تراخو ناقص مخمارشي ناخاف خراء اترو كم بانا چي كم بانا
2: كراشو بانخا ريلاخ اكوكيش شرسي باخون اوق تا ريلاخ اترو خون اخص مخمارشي ناخاف نبيش اترب كشلن سيخ باغر تاقشي بونا روكين ريلاخ اترو خا ريلاخ اچا شبي خبرت سيخ
3: اتكولا اترو اتكولا شمبينا قوكينا نكموان باخون چتسيب Abrahunch, oh, kinya kinya chava, Stanatar la bahaf tvi. Stanatar la bahaf sindirkon.
2: Khatro. Rasmahma ahaf. Shmilti ushi kharaseb. Nkarash bachka. Kanak khum pusbal. No pus khara ok. Nakna bahotra. Takshu pus khara ok. Anshutsat. انه هناك ايتسيل تقاتش نقش بام خرقوق رماكرا شبت ريوال تريخ ريلاخ اكوكيش خابرات سيخ شبيخ
5: نصركا نقمان هوك سانيام جوا
2: خار ريلاخ اكوكيش شكل با اترو خابرات سيخ شبيخ
3: متانيام تاكم بانشاوا يلاخ اترو مش ناچاب تاتانيام كم بانشاوا مخون شخيك شنچاب نان مش شبت ريوالا خاف جبيخ مخوني يون تنوسيب روما كراشين سي باخو نافشين تات حفران تخكونيك موانبا كالا روب نوانشن هلا خون سين قمبا ايدي قاس تتوش قاين شي بيخري رماك كالا روب نوانشن هلا
2: خاقرا خاطرو شبي خفرات سيخ
5: نقل خون شكوب ريوال شابا نواخو نوتقيخ نقل شكوب تبناكا خون كوك سريخا أبوليف تياكا تتروشي خاك ترا متياتا تسخبين شخيك تبنا كخون ترس انشكا
2: خاطرو خراخو ناچا مخوا بيتا جوش نرا كوخي تسيخ مقستخانو بانترا خار ريلا خاكوكي شيقا خا بروا شباليلا شيرق توريخ رتخكون تاهون كوك شويا كخون روجي شقا ترا تشيخاي شويا خون ترس انشكا نبيخ تسيخ خون كروس شكا شكساخ خكتشا نفوكوتا شقيبوكا خونت تشكوبن بيش اترا عمول شنفوكوتا شقيبونا روكين ريلاخ رولياف اكوكيش تاقشو تسوق توان تشكري خولياف شبيه قاها رويون
4: تاقشو توان تشكري خولياف اي شجابي غلا كينو قنش بام خولياف تتخابو اخوكو تشتين تاغن ماك كنبنا قنش بام شبام خاكو كينو قنن كنو نوميش بور كينو قنن
2: كراشو مانغارا امول شسو تيخري تسريخ كوك مخونا بار نوكوا تاخشو تسو كولا خون تشيخاي عبار ترا كوكوا خون ترس انشكا كابراش بيه كاها امول
4: اتنا كالخا نمتخ اخريخ تشكا تاخر لكي روكا تاخر باني تشكرخا كو يوان كترا تاخر تشكر باني تشكرخا
2: تاخشي بونا روكين غارا ترس انشكا شو تشاب خبا كراشو بان شچاپا خون روغا خا امول روماك روغول شکا روماك را شوراخ روچی امول شبیخ
4: اکی سمپینو قاچ باچ روماكو دا سمپین دکی یا چو قاچ آفا
2: خا امول شویا چی کون قاترا درست این شکا